0: مساء الخير مساء المحبة حبة المستمعين عبر أثير توتر بالأول الموجة 92.5 أف أم وعبر شبكات الإنترنت www.2000.com.au وعبر كوميونيتي راديو بلس تسمعونا من التليفون على العوادي يحييكم وجمعة مباركة عليكم
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين
2: يا مساء الورد والفل والياسمين أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا وجمعة مباركة عليكم وإن شاء الله كل أيامكم تكون سعيدة معنا وتابعونا

0: وكالعادة دردشتنا لهذا اليوم عن الأكلات وطبعا منتشرة خاصة بمناطقنا وبدننا العربية الأكلات الجميلة واللذيذة وكل بلد يحاول يقدم أفضل ما عنده فرح نتطرق إلى الأكلات إن كان بالعراق أو لبنان أو سوريا أو الأردن كل بلد له فد أكلات معينة مشهور بها نبدأ بنادية شو الأكلات المشهور بها العراق واللي أنت تفضليها
1: والله أنا أحب الدولمة الكبة كل الأنواع حلوة.
0: هو الدولمة نمبر وان تسألين عن أكلة العراق أيه. العرب يعرفون بس الدولمة
1: الدولمة الكبة
0: والمسقوف يعني أكيد هذا مشهور
1: الكباب
0: الكباب هذول الثلاثة
1: العروق نمبر الصبح شوف أكو أكلات هي بيها لحم لكن تأخذ الخضار معها مثل العروق الصبح ممكن تأكله بالليل بس يكون اللحم مقطع
2: أيه.
1: وشوية لية وخضار بصل كرافس يحب الكرافس وشوية كركم وبعدين الدارسين شوي فلفل أسود يعني مو بهارات تجيبينها مخلوطة وشمريها لا حتى تطلع نكهة اللحمة وبحد البصل يطلع إذا تخلون كمية بهارات رح تقتل طعم اللحم والخضار اللي بداخلها بحيث ما ينهرس الخضار لازم تكون طافحة طبعا الدكتور ما يحب بالعروق الطماطه بس الطماطه حلوه من واحد يثرمها معه بس تشلب بصوره عامه بالزيت
0: اذا الافضل الاكلات بتقديرك هي الدولمه اولا ثم
1: الدولمه ليش ما تقدر تقول بس اكله واحده يعني اكل العراقي حلو المتعوب عليه يعني مو اكل زفره طالعه برا لا بعدين عندك المطبق حلو سواء كان الدجاج أو اللحم أي وتختار أنت تختار اللحوم أو أحيانا يسلق اللحم ويعرض شو اسمه النار يكون أكثر بينك
0: طيب إحنا بشكل عام نتكلم على أشهر الأكلات بالعراق
1: طبعا هسه حاليا
0: الدولمة المزقوف والكباب العراقي هذا كباب أكثر العراقي شيء هو اللي مشهور جمانة أكلاتكم المشهورة مثل إذا عندكم مناسبات أو جاي ضيف عزيز شو تقدموا له
2: والله يا دكتور هو معروف سبحان الله كل بلد وإلى طريقته بضيافته لقرايبينا أو الأصحاب ومرات في أصحاب بحبوا يجربوا مثلا ما دايقين أكل لبناني بقولوا عملوا لنا مثلا هيك عملوا لنا هيك هلا أنا حاحكي عن رفقات ابني لما كان بالهاي سكول بيسمعوا على المقلوبة مقلوبة بقولوا له نحن بنعرف إنه اللبنيز بيبل بيعملوا مقلوبة شو عرفهم بيسألوا فعشان هيك قال لي ماما بليز أنا بدي أعزم رفقاتي وبدين يجربوا الأكل اللبناني فوقت أنا عملت لهم المقلوبة عملت لهم الشغلات الطيبة التبولة الفتوش كل هاي الأمور وإجوا يعني وهن مش منهم عرب يعني إجوا فاجأوا لقوا طعمي طيبة قال كيف ماما how you do this one how you do this فحبوا الأكل اللبناني لأنه ما مجربينه فأنا بقول إنه كل بلد إلى حلاوتها بطبختها يعني هلا مثل ما تفضلتي نادية قلتي إنه العراق أكل العراقي كتير طيب وقريب على الأفغاني قريب على الهندي لأنه في سبايسي طريقة الكباب طريقة هالأمور فهب أقول كل أكل طيب فأنا كان حديثي تحت الهواء مع زملائي عن مطعم لفت انتباهي بالعراق عراقي بإحدى الدول العربية فعجبني طريقتهم بسرد الأكل وطريقتهم بعملهم للكباب ولل يعني جايبين العراق كله حاطينه بهذا المطعم فأنا بقول شو ما كان مطعم شو ما كان أكل سواء عنا عند العراق عند السوريين عند كل بلاد الشام هي طبعا وبلاد الميدل إيست بتتشابه بالأكل هلا مثل عنا نحن بقولوا له نحن إلا شليق اللي هو اللحم مع اللبن هاي أكلة مميزة عند اللبنانيين بالأردن بيقولوا له منسف
0: منسف
2: نحن المنسف اللي بنعمله غير هن سبحان الله كنا مشتركين بنفس الخلطة لكن بطريقة التضييف بتختلف فنحن بنعمل رز وبنعمل أكيد بنسلق اللحم العظم وهيك وبنعمل اللبن مش الجميد نحن بنعمل لبن العادي وبتحطهم بسحابيجات واللحم
1: يعني
2: فيه
1: يعني اللبن تخلوه مع اللحم
2: منغلي أول شيء اللبن منحط النشا ونخليه ليبقى اللحم سالقتين بس منحط مية اللحم شوي شوي مع اللبن حتى يعطي طعمه.
0: يعني عفوا جمان، اللبن مقصود بالحليب ولا
2: اللبن الزبادي الروبي؟ الروبي
0: الروبي.
2: هلا المصريين بحيرونا مرات، اخي تحيه لاخواننا المصريه، بيقولوا عن اللبن الحليب بيقولوا عنه لبن، نحن بنقول له لبن هذا الروبي.
0: والزبادي
2: الزبادي اللي هو اللبن الرايس
0: يعني.
2: فاصبح احبتنا المستمعين نحن كلنا عنا اشتراك بالاكل وبالخلطات، لكن كل بلد الى طريقه باختيار اكلته، وانا من النوع اللي بحب جرب كل الاكل العربي وحتى لو كان غربي، لكن شوي طبع الغربي عندهم اكل بيختلف عنا كليا، ممكن يكون طيب ممكن لا، لكن نحن بنقول شو من كان تحت عين وعافيه سواء غربي او عربي.
0: طبعا هو الاكلات كل بلد يتميز باكله معينه، الغربيين انا شفت الاستراليين يحب يجرب اي نوع اكل، انا لا، من النوع اللي يعني اكلنا وما يقارب الشبيه له يعني عربي مثلا. فاكيد الواحد من تعجبه اكله يظل يداوم عليها، لكن ما اخربط انه والله اكل شويه تشاينيز فود، شوية فيتناميز، شوية كذا،
2: هذا بدك تخلي له يوم لحاله
1: لا ما ياكل
0: يعني، ما افضلها يعني. عندي نمبر 1 الاكل العربي
2: طبعا اكيد،
0: وثم الهندي بالدرجه الثانيه، والافغاني هذه افضل الاكلات.
2: لا قريب على اكلكم
0: يعني، هذه افضل الاكلات يعني صراحه.
1: بس بالنسبه لاهل بصره قريب، لكن بغداد تختلف شبه تركيا.
2: فسبحان الله كل
1: فما فوق حتى اللي بموصل كأنه قاعد بتركيا. نفس الطبق.
0: أهل موصل مثل أكلات سوريا مثل تركيا ما يستعملون الرز قد ما يستعملون البرغل. يعني أنا دعيت مرة بكردستان وكذا مكانات، بدل الرز والدجاج برغل ودجاج، برغل ولحم.
1: بس طيب يعني
2: بس كتير طيب.
0: أي أكيد طيب أكيد.
1: بس هم يستعملون الفحم أكثر من الجنوب، يعني مو مهم، بس أهم شيء الفحم يكون حتى يكون الشوي مثل الشوي يعني يكون بطعم سموكي بحلو.
0: نقطع لأنه إذا زدتوا بعد رحنا نشتهي ناكل، فخلينا نغير الموضوع أفضل.
2: يلا تحتان وعيب إلى الجميع.

0: شكراً.
1: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجين، وكل شي عم بيتسكر بوجهي، يا ترى شو الحل؟
2: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا ريت تعطيني الرقم.
2: ورقم تليفونه 04004 9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد توفيق.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين وهلا حان فخرة أخبار المشاهير وخلينا نشوف مع جمانة وأما نروح لأول خبر. خبرنا الأول هند تبري أنا مصرية ولن أسمح بالتشكيك في انتمائي لمصر. أكدت النجمة هند تبري رفضها القاطع لما أثير أخيرا من شائعات وطبع وتشكك في انتمائها لمصر، فقد خرجت في رد حاسم وصريح لفت فيه أي مساس منها بالسيادة المصرية أو مواقعها الوطنية، وأيضا إجت بتصريحاتها خلال ظهورها في برنامج طبعا معكم لأحدى القنوات المصرية، وهي عم بتقول انتمائها لمصر وخاصة بعد الجدل اللي أثير حول منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال دعمها للقضية الفلسطينية. وكما أعربت هند صبري خلال اللقاء عن استياء الشديد من محاولات التشكيك في وطنيتها، مؤكدة أن علاقتها بمصر ليست مجرد إقامة أو عمل بل ارتباط ممتد لسنوات طويلة. طبعا بحب لكم أحبتي المستمعين، الفنانة هند صبري طبعا هي من تونس وليست مصرية، لكن خلال ظهورها بمصر مع الأفلام عطوة الجنسية المصرية، وهي أصلا من تونس وعندها أخت كمان اسمها هالة صبري، وطبعا أكيد تحية إلى فنانة رائعة وتمثيلها كتير حلو. وبننتقل لخبرنا التالي، الشامي يكشف أسرار حياته ويرد على وصفة لإله بالفقاعة. تحدث المغني السوري الشاب الشامي، طبعا الشامي ماخد عقول الصبايا الكبار والصغار من شخصيته وسرده للأغاني الرائعة إلو على المسرح، بصراحة عن حياته الشخصية والفنية خلال ظهوره في بودكاست وقصة مع طبعا محاور مع إحدى الإعلاميين، وقال أهو الشهرة والعائلة والحب إلى جانب حديثه عن فقدان شقيقه وتجربته مع القلق والعلاج النفسي، كما كشف تفاصيل جديدة حول ألبومه الأول المرتقب ورؤيته الخاصة للموسيقى. وكمان قال الشامي أن السوريين بحاجة إلى النخبة التي يرى أنها تبتعد حاليا عن الشأن السياسي خوفا من التعرض للتخوين، وأيضا أشار أنه لا يستبعد أن يتعرض هو نفسه للانتقاد بعد تصريحاته الخاصة، وأنه سبق له زيارة في سوريا والغناء فيها خلال فترة حكم بشار الأسد. وخلينا نشوف الفنان قدير حسين فهمي لشو عم بيدعي لترميم الأفلام المصرية الكلاسيكية. أكد الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أهمية الحفاظ على التراث السينمائي المصري من خلال ترميم الأفلام الكلاسيكية وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة اللي عم حضرت هيدي الأفلام، مشيرا إلى أن السينما المصرية بتمتلك إرثا كبير من الفن وبيستحق الحماية والتوثيق.

وخلينا نشوف خبرنا التالي عن الأمير ويليام يقلد مغنية زفافة ارفع وسام بريطاني. في لحظة ملكية مميزة عادت إلى الأذهان مشاركتها في أحد واحد من أبرز الأحداث التاريخية. منحت العائلة الملكية البريطانية المغنية إلي جولدنث وسام الإمبراطورية البريطانية MPE خلال مراسم أقيمت في قلعة وينتسور، وقد سلمها الأمير ويليام التكريم تقديرا لجهودها وهي في مجالها البيئي والمناخ. ومن أخبارنا العالمية كمان، جيسون بينغوز جيني ومولين يعلنان انفصالهما رسميا. انتهت قصة حب الممثل الأمريكي جيسون بينغوز وزوجته الممثلة جيني مولين بعد زواج استمر لما يقارب 20 عاما، وفق ما أكده الممثل أن الثنائي في خبر شكل تدمي لحياتهم. وطبعا أكيد لكل اللي بتابعون زعلوا كتير على طول هالسنوات هايدي اللي جمعتهم، وبالنهاية تم الانفصال بينهم. ومنروح لأخبارنا المتفرقة، كيت ميدلتون تتعلم صنع المعكروني الإيطالي، وابنة محمد حماقي مفاجأة ألبومه الجديد. وأشرف زكي يوقف الممثل محمد غنيم بعد أزمة تصريحاته واعترافات مثيرة لمساعد ماثيو بيري الشخصية في المحكمة. وأخيرا أحمد العوضي ويارا السكري هل يمهدان لإعلان زواجهما أم لا؟ وبهيك حبيتنا المستمعين رحنا برحلة سريعة لأنه دهمنا الوقت بالنسبة للأخبار، وإن شاء الله بوفيكم في حلقة تانية من أخبار المشاهير.

0: الرابعة والنصف صباحا في باريس. نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد. صباح الخير يا نجوى.
1: صباح الخير نبيل ورضا، وصباح الخير لكل المستمعين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال

0: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد. صباح الخير يا نجوى.
1: صباح الخير نبيل ورضا، وصباح الخير لكل المستمعين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين إنه لن يصبر كثيرا على إيران، وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن. وذكر ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز أنه لن يتحلى بمزيد من الصبر تجاه إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأضاف أنه ربما يكون لدى الرئيس الصيني القدرة على التأثير على إيران. وفي إيران أعلن الحرس الثوري أن القوات البحرية الإيرانية سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مساء الأربعاء بناء على تنسيق بين بكين وطهران. من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي الإمارات بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. في الملف اللبناني، وصف مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأول من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بأنه مثمر وإيجابي، مؤكدا تطلع واشنطن إلى استكمال المباحثات اليوم. وتأتي المحادثات ضمن جهود أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين ومنع تجدد التصعيد. وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله عقب توجيه انذارات إخلاء لعدد من البلدات. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من المدنيين في شمال إسرائيل إثر هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله. في العراق، تعهد رئيس الوزراء علي الزيدي مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان العمل على حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية، وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وذلك في المؤتمر الثامن لفتح الذي أعاد انتخابه رئيسا للحركة. أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا توصلوا في عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن. وفي الشأن الأوكراني، قتل 21 شخصا على الأقل في هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت ليلة أمس العاصمة الأوكرانية.

0: هي الثالثة عصرا بالتوقيت الفرنسي.
1: إيمان الحمود.
0: نشرة أخبارية من مونتي كارلو الدولية نستهلها بأبرز العناوين. عراقجي يتهم الإمارات بلعب دور فاعل في الحرب ضد بلاده. جولة محادثات تحت النار تنطلق اليوم بين لبنان وإسرائيل. ترامب يشيد بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني.
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تؤدي دورا فاعلا في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وأشار عراقشي إلى ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اجتماع وصفته إسرائيل بالسري وعقده مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكانت أبوظبي في وقت سابق قد نفت حصول هذا الاجتماع. وزير الخارجية الإيراني طالب أيضا الكويت بإطلاق سراح أربعة إيرانيين واتهمها بمهاجمة مركبهم واعتقالهم بشكل غير قانوني في الخليج، مؤكدا أن لبلاده الحق في الرد. ميدانيا، احتجزت سفينة قبالة سواحل الإمارات من قبل أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية قرب مضيق هرمز، وذلك غدا حديث الجيش الإيراني عن بسط سيطرته على كامل المضيق. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وكاشفا أيضا عن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. كل ذلك يأتي قبل ساعات من بدء جولة محادثات جديدة بوساطة أمريكية بين بيروت وتل أبيب في واشنطن. نيكولا نصيف.
2: ساعات قليلة تسبق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية. بات من الواضح أنها ستلتئم تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة الصفراء المحتلة صعودا إلى شمال نهر الليطاني حتى حدود نهر الزهراني على تخوم صيدا، ما يشير إلى أن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها لشد الخناق على المفاوض اللبناني وإرغامه على تنازلات أقلها تجريد حزب الله من سلاحه. يذهب لبنان إلى التفاوض المباشر رغم هذه الضغوط على أن البند الأول الذي سيطرحه معولا على الأمريكي وقف النار نهائيا قبل الخوض في المفاوضات السياسية التي يريدها لبنان ترتيبات أمنية فقط وتريدها إسرائيل اتفاق سلام لا يزال لبنان يرفضه حتى الساعة. في جدول أعمال الوفد اللبناني تصور من ثلاثة بنود، الأول وقف الاعتداءات وتثبيت وقف النار وبرمجة الانسحابات من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى، الثاني الأليات الجديدة لقرار حصر السلاح في يد الدولة والمقصود به نزع سلاح حزب الله، الثالث إعادة الاعتبار إلى دور الجيش اللبناني لضمان أمن جنوب نهر الليطاني حتى الحدود الدولية مع تقديم مساعدات له. نقول نصيف، مونتي كارلو الدولية.
0: تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية والتي يطالب بها المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية. تعهد أيضا بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدد موعدها بعد. كل ذلك جاء خلال كلمة ألقاها عباس في افتتاح مؤتمر حركة فتح الثامن في رام الله، هو المؤتمر الأول منذ نحو 10 سنوات. إلى الصين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التي أجراها في وقت سابق مع نظيره الصيني كانت إيجابية للغاية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب في مأدبة عشاء خلال اليوم الأول من القمة. هذه القمة تستمر على مدى يومين، فماذا عن أبرز ملفاتها نضال شقر؟
3: لعل أبرز تلك الملفات هو موضوع الحرب التجارية، إذ قال مسؤولون أمريكيون إن من أهداف هذه الزيارة بحث تمديد الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين، بما يتيح تجنب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات المتبادلة. كما يعتبر ملف المعادن الثمينة من التحديات الكبرى للإدارة الأمريكية خلال هذه الزيارة، حيث من المفترض أن يسعى الرئيس ترامب إلى مناقشة مسألة تدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة، وذلك لتعزيز الإمدادات الحيوية من المعادن الثمينة لصانعي السيارات ومحركات الطائرات والأسلحة ومراكز البيانات. الملف الإيراني سيكون هو الآخر ضيفا ثقيلا على هذه القمة، حيث يرجح أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا على نظيره الصيني بشأن دفع إيران نحو التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي وضمان فتح مضيق هرمز. أما الملف التايواني فهو من أعقد الملفات خلال هذه الزيارة وقد قال صراحة الرئيس الصيني إن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الأمريكية الصينية وإن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى صراع وأزمة بالغة الخطورة بين واشنطن وبكين.
0: وبعد هذا التصريح اعتبرت وزارة الخارجية التايوانية أن الصين تشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار في الإقليم. ننتقل إلى أوكرانيا حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة هجومية وعشرات الصواريخ على أوكرانيا ليل أمس فقط، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.

وبننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ومن أخبارنا لهذا اليوم تشمل أهم الأخبار الأسترالية حاليا تجديد قوانين الهجرة والتأشيرات ضمن الموازنة الفيدرالية وتحقيق بشأن صلات نقابية سياسية وتطورات أمنية متعلقة بعودة مواطنات من سوريا كما تشمل أخبار قضايا معينة وكل ما يحدث في أستراليا. ومن أهم أخبارنا لهذا اليوم تركيز كبير على تجديدات التأشيرات والهجرة في الموازنة الفيدرالية لعام 26 كما تشهد الساحة السياسية تحقيقات في صلات نقابة وتدافعا داخل حزب العمال وأيضا قضايا متعلقة بعودة مواطنات من سوريا مع اتهامات تتعلق بالرغ ووسط دعوات لضمان محاكمة عادلة وأيضا مطالبات بإلغاء الزحف الضريبي لتخفيف الأعباء عن الشباب الأسترالي. وأيضا استمرار تداعيات واحتجاجات ميسرة من أجل أستراليا بشأن مستويات الهجرة الجماعية وأيضا إلغاء مشاريع منها إلغاء مشروع فندق وبرج ترامب في أستراليا بقيمة 1.1 مليار دولار وسط حشد كبير من الأستراليين في رفض هذا الموضوع. كنا نحن وأنتم مع موجزنا الإخباري لهذا اليوم وعودي إلى برامجنا.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
5: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى

0: الإذاعة العربية في استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن
2: السماء
3: هل تلاقي
0: والآن برنامج شاكو ماكو مع الدكتور علاء العوادي.

وطبعا كل يوم جمعة عندنا فقرة شكو ماكو معلومات عامة النصايح. وطبعا نبدأ اليوم علامات أن شخصيتك ضعيفة. أبرز هذه العلامات تتعلق بمن يقلل منك، تضحك عندما يستهزئ بك أحد، وتوافق على أي شيء لترضي الناس فقط، وتشعر بذنب عندما تضع حدود، وتغير رأيك حسب من أمامك، وتبرر تصرفاتك بشكل مبالغ فيه، ومن أشياء في علم الباراسايكولوجي أشياء غريبة تحدث لكل البشر لكن لا أحد يتحدث عنها. أولها تسمع صوت أحد يناديك باسمك لكن لا تجد أحد حولك. طبعا هذه التفسير ما أريد أن نوقف عند هذه النقطة يتعلق بالقرين والأرواح الشريرة وإلى ما شابه. وأيضا تدخل غرفة وتنسى سبب دخولك فورا كأن ذاكرتك مسحت. تشعر بالسقوط مفاجئ أثناء النوم يوقظك بذعر شديد. أيضا هذه النقطة لها علاقة بالجانب الروحاني. تعرف أن شخص سيتصل بك قبل أن يرن الهاتف بثواني. طبعا هذه هم لها علاقة بالعلم الباراسايكولوجي التخاطر. تحلم بأماكن لم تزورها أبدا لكن تبدو مألوفة جدا. وتشعر بأنك عشت هذه اللحظة من قبل بنفس التفاصيل. طبعا هذه تكلمنا عنها قبل فترة أنه كأنك شايفة وأنت ما شايفة. ومناجات لماذا يبتلين الله. بعض الناس من الصير عندهم لا سمح الله نائبة أو خسارة في عمل أو خسارة شخص معين يعتقدون أنه الله ابتلاهم بشيء. لماذا يبتلين الله؟ لأنه يحبك. فيرجع يجاوب يقول لكنني أتألم ستؤجر، لكنني لا أحتمل ستصبر، لقد ضاقت بي ستتسع، أحبني ويبكيني ليطهرك، أيبكيني ويبتليني ليقربك، وماذا عن القرب النجاة. طبعا في مجال علم النفس أيضا عندنا الفتاة البيضاء جميلة جدا ولكن الفتاة السمراء أكثر انجذابا عنها عند الرجال. الشخص الذي يكتب بسرعة وخط يده جيد فاعلم أن لديه نسبة ذكاء عالية. أكثر من 60% يكرهون التحدث على الهاتف أمام الآخرين، هل أنت منهم؟ عندما تنظر للساعة وتكون 11-11 أو 12-12 وهكذا، يعني الأرقام متشابهة، فأعلم أنه يوجد شخص يفكر بك. هذه مسج يعني أنا أؤمن بها جدا وعايشها. إذا حلمت بشخص ثم استيقظت وترجع تكمل الحلم فأعلم أنك تحبه بصدق. يعني واحد يحلم حلم يفز من النوم يرجع ينام يرجع الحلم نفسه يكمله، فهذا أنه أنت تحب هذا الشخص بصدق. وهل تعلم أن مواليد هذه الأشهر شهر 5 شهر 8 شهر 9 شهر 7 هم الأكثر نجاحا؟ أما أنواع الرجال فهم 4: سخي، كريم، بخيل،
ولئيم. فالسخي الذي يأكل ويعطي. والكريم الذي لا يأكل ويعطي. أما البخيل الذي يأكل ولا يعطي. وأسوأهم اللئيم الذي لا يأكل ولا يعطي. وهنالك تحليل شخصية الشخص من خلال العيون. العيون بني مائل للسواد، عصبية وسرعة التأثر، غيرة شديدة، مشاعر رقيقة، عاطفة قوية، حنان، غالبا ما يتحكم القلب في العقل. أما العيون العسلية تمتاز أصحاب هذه العيون بالهدوء، التأني، التفكير قبل العاطفة، وحب الظهور، وضبط العواطف والكتمان. والعيون الزرقاء جرأة، حب الذات، غموض، عمق التفكير، شدة الحساسية وقوة التأثير، والمزاج الفني والبرود. أما العيون الخضراء قوة الإرادة، الحب، برودة العاطفة، صفاء الرأي، العند، وحب العمل. أما العيون البنية هي تمتاز بالرحمة والعطف والخجل والجاذبية وحب العمل وقوة الحجة. وأخيرا العيون الرمادية، الطباع العنيفة والقسوة. وأيضا في علم النفس، لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين ستصبح مذلة، ولا تنام دون وسادة لأنه يأتيك كوابيس كثيرة. وإذا كنت متوتر أو قلق فاغسل وجهك بالماء البارد. ولا تصلي في مكان خالي أو مظلم. وأخيرا لا تشرب القهوة أكثر من مرتين في اليوم.

وطبعا نحن نعرف علم الأرقام هنالك رقم يعني حتى حير العلماء هو رقم 7. خلينا ناخذ فكرة عن رقم 7. عدد البحار 7، عدد السماوات 7، عجائب الدنيا 7، آيات سورة الفاتحة 7، الطواف حول الكعبة 7 مرات، أبواب النار 7، أيام الأسبوع 7، طبقات الأرض 7، عدد قارات العالم 7، وألوان القوس قزح 7. سبحان الله.

ورجعنا معكم أعزائنا المستمعين وطبعا فقرتنا اليوم شيء دائما احنا يمكن نشوفه بأماكن في استراليا ونتعجب من هذه المناظر الحلوة اللي دائما تجذب السواح وفعلا في ناس يعني عندهم قابلية على الممارسة ممارسة الرياضة بشكل دقيق وأحيانا تكون أكثر من الدقة وهذا ما شاهدته في كويزلاند. وانت قاعد على طبعا المناطق السياحية اللي موجودة بكويزلاند على الساحل البحر وبدت الفعاليات بين الصبيان مجموعة من الصبيان والبنات والواحد ما يصدق أن البنات يمشون على الماء يعني ألعاب فوق الأمواج مجرد خشبة كانت وكانوا بمنتهى الدقة لحد الآن طبعا ما أقدر أنسى منظرهم أجسامهم كأنهم أسماك ومجموعة من الدولفين اللي هو المحبب للناس يقترب من الجرف ويقترب من طبعا هذه العبارات بس كان المنظر يعني صعب الواحد وصفه من الجمال اللي كان بذاك اليوم المشرق. وفعلا الدولفين هو من أكثر الحيوانات البحرية ذكاء وجاذبية تعيش في مختلف محيطات وبحار العالم من المياه الاستوائية الدافئة إلى المناطق القطبية طبعا الباردة في الجنوب وتنتمي الدولفين إلى رتبة الثدييات ومائية وتتنوع لتشمل أكثر من 40 نوعا. ما يعيش في طبعا مناطق مختلفة اللي هي المياه السطحية الضحلة ومنها ما يفصل طبعا أعالي البحار والمحيطات وأحيانا يهبط إلى الأعماق.

اللعب في الهواء والهبوط دايركت إلى أسفل المحيطات، وبيناتهم تناغم اجتماعي بين مجموعة الدولفين، وهو طبعا يفضل منها أن تعيش الأفضلية منها أو نقدر نشوفها هي اللي تكون في المناطق الساحلية، وبعض الآخر يكون في الأعماق. طبعا هاي بالنسبة إذا هبط إلى منطقة القطب الجنوبي، أيضا يكون الأكل طبعا التحسس بهذا الصوت هو عندما يصيد الأسماك والبحار والحبار، ويكون طبعا بهالأثناء حتى إلى قابلية أن يبقى في أعماق مظلمة. يعني هو عموما يحب اللعب ويحب الوصول إلى السطح وعرض الحركات، لكن أحيانا يهبط للأسفل لالتقاط الأسماك. وطبعا دائما يشعر بأسوأ عدو إله هو الإنسان والقرش.

يسلك الدولفين طبعا على يكون الإبحار أو الغوص في مياه المحيطات على شكل مجاميع وطبعا اجتماعيات بيناتهم بين المجموعة اللي طبعا أثناء السباحة أو الانتقال من مكان إلى آخر. إذا كان في السطح إنه قابلية طبعا

لو جينا على طبعا الدولفين بانواع متعدده طبعا مثل قلنا حوالي 40 نوع يفهم كلام الانسان يعني بعض من عنده بذكاء واذا كانت مع الكلام اللي يصدر اشاره فتكون هي طبعا ويتعلمها بسرعه يعني مجرد ما تعملها مره مرتين وانتم شايفينها بالافلام لما طبعا يلقط السمك اثناء تعليم هذا الدولفين ويبقى فتره على السطح ويحسسك بالامان يعني حركاته يعني تفوق بقيه الاسماك الموجوده في البحار ويفهم طبعا الكلام مثل اقعد مثل ابقى احضر مثلا طبعا هاي شغلات اللي هي المدربين يعلموها ما راح ينساها الى الابد واكتشف الروس ان هناك لغه خاصه بينهم لغه اشارات وطبعا تبادل حوار وشبيهه بتبادل الحديث بين الناس طبعا بين البشر هذه كلها طبعا خلت نسبه الذكاء يعني بعد دراسه عميقه اكتشف ان نسبه الذكاء ولها قابليه للتعلم بسرعه يعني سرعه كبيره لكن اكل الدولفين طبعا واحد حتى ما يقدر يعني يقول هاي الكلمه من كثر الناس ما تحبه فعلا يعني الواحد يخاف عليه نسبة كبيرة بجسمه من الزئبق وهاي طبعا من المواد السامة أو تتحول داخل جسم الإنسان إذا جينا على أوزانهم مثلا في المحيط طبعا يكون الدولفين هو 50 كيلو هذا طبعا إذا كان ذات طول 10 متر يكون 50 يعني بالرشاقة مالته هو ما يكون مثل السندانة لكن بالنسبة إلى دائما أوزانه ما تكون ثقيلة جدا بسبب الحركات وطبعا اللي يسويها على السطح وهبوط المفاجئ إلى طبعا المحيط ودولفين المحيط الهندي الأحدب يفضل المناطق الساحلية الضحلة وطول الذكر طبعا بين مترين وسمثيك حوالي 3 أمتار 2.8 وطبعا الدولفين قاروري الأنف اللي هو يكون مثل يكون هذا مختلف تقريبا لو تنظر إليه من أكثر الأنواع شهرة ويتواجد في المناطق المعتدلة الاستوائية وإذا وجد الدولفين في منطقة قوية طبعا متجمع حس إن الماء صحي وان الماء ذات طبعا بيئه بحريه نظيفه بسبب تكاثره واحنا نعرف ان الدولفين لما يجي على شكل مجاميع اكيد متمتع بالماء والمواد الكائنات الموجوده في قاع البحار اذا الدولفين اليوم طبعا بالنسبه للروس دائما الروس دقيقين في الاستكشاف يعني هاي النظرة عندهم من السابق يعرفون مدى ذكاء هذه الحيوانات ويمكن أن يستغلوها في أمور أخرى بالفيوتشر مثل الدولفين يعني أنه

طبعا سريع الهبوط وسريع الصعود إلى السطح، وفهمه للإشارة ما تتعدى المرة مرتين، ويخزن الداخل دماغه أمور كثيرة ممكن تساعده، ويحب أنه الإنسان يكون قريب منه أو أي كائن قريب منه. هو مو عدواني بتاتا، لكن أحيانا الإنسان يصير عنده فضول، ممكن أن تلقطه شبكة الصيد، وطبعا هي كارثة يعني. ومن النوع اللي له صوت، يعني لما يريد حاجة أو يمر بأمر صعب تشوف بقية الدولفينات تتجمع تريد تشوف يعني هذا الصوت ليش، يعني أكيد واحد من عندهم في حالة خطر. يعني شوفوا درجة الذكاء والخوف والتفكير وخزن المعلومات بالذاكرة. سبحان الله، هي كلها طبعا حيوانات لكن لها فهم، سواء كانت على سطح الأرض أو داخل الأعماق، وهاي من المعجزات اللي تصير. بهذا أعزائنا المستمعين كلامنا عن الدولفين لسه بعد، لكن الوقت داهمنا، إن شاء الله نكمل في حلقة أخرى.

والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم ونبدأ ببرج الحمل. يوم يحمل لك طاقة إيجابية وفرصة لتقوية علاقة قديمة وربما تتحول صداقة إلى مشاعر أعمق. مهنيا حاول ضبط انفعالاتك وعدم التسرع بالقرارات. أما الثور هنالك فرصة جديدة قد تظهر أمامك اليوم خاصة في العمل أو الأمور المالية. حافظ على هدوءك المعتاد ولا تأجل خطوة مهمة. الجوزاء قد تشعر ببعض التشتت الذهني لكنك تستعيد تركيزك سريعا. يوم مناسب للتعلم والتواصل وإرسال رسائل مهمة. أما السرطان إعادة تقييم بعض العلاقات ستكون ضرورية اليوم. لا تمنح طاقتك لمن لا يستحقها واهتم براحتك النفسية. والأسد الناري أحلام قديمة تعود للواجهة من جديد. الوقت مناسب لوضع خطة لمشروع أو تغيير كنت تؤجله منذ فترة. أما العذراء تحسن واضح في الأوضاع المهنية وقد تتلقى تقديرا أو خبرا مفرحا. حاول كسر الروتين وتجربة شيء مختلف. الميزان الهوائي انفراج بعد فترة من الضغط لكن عليك انتباه لمن تمنحهم ثقتك. المساء يحمل أجواء عاطفية دافئة. والعقرب المائي يوم قوي للشراكات والاتفاقات وقد تبدأ مرحلة جديدة. مهنيا أو عاطفيا استمع لحدسك فهو دقيق اليوم. القوس التركيز يعود إليك بقوة بعد فترة من التشتت ومناسب لاتخاذ قرارات مهمة أو ترتيب أمورك المالية. الجدي الإبداع لديك في أعلى مستوياتها اليوم. فكرة بسيطة قد تتحول إلى مشروع ناجح إذا منحتها الاهتمام الكافي. والدلو افتح قلبك لمن يحبك ولا تبالغ بالعزلة. دعوة مفاجئة أو لقاء عائلي قد يغير مزاجك للأفضل. وأخيرا الحوت المائي ثق بموهبتك وحدسك فاليوم يحمل لك إشارات إيجابية تخص العمل والتواصل. لا تقلق ولا تدع القلق يسيطر على تفكيرك. أحبتي المستمعين هذه هم توقعات الأبراج لهذا اليوم ونقول دائما الله أعلم.

0: أحبتي المستمعين في نهاية برنامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وإلى الملتقى يوم الاثنين بإذن الله تعالى مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى اللقاء
1: تحية كبيرة مع السلامة
2: واتمنى لكم تحل وعافية وهابي ويك أند ونلقاكم يوم الاثنين إن شاء الله